ابن عبد المطلب واسمه سيبة الخمد كمدت قصاله السنية ابن هاشم واسمه عمر بن عبد مناف واسمه المغيرة الذي ينتمى الارتقاء لوليا ابن كسني واسمه مجمع سمي بكسني لتقاصيه في بلاد قدعة القصية

مريم وخصنا القريب المجيب بأن تكون أمة لمصطفى. سيد عبد الله نكاح karo Dewi Aminah prosese Kanjeng Nabi mulane padaran utawi wetenge Dewi Aminah.